0: no play.
1: اكو فيديو مواطن خطيه عبر عليه حرام
2: ولا انت تاكل وتشرب وتلبس من ورا موقف يا اخي.
0: Why is the thing not playing?